0: طلع الوقت طلعتها مش رسائل
1: لا تحكي دم دم خذهم قاعد عدوا قتال ولو طلع فامي الارض كانوا مبين يا سوكي مع الشقوق.